يعني انا بعتبر حوري اني خسرته بقى. صحيح هو بس الحمد لله عايش، انما موجود ومن موجود. اللي كنت الحلم اللي كنت حلم له اياه راح.